واجي القصد باب الله وكل فعله يلقاه وانا فعلي يلقاني ومالي يا ربي مالي ومالي من دون الناس وحد فيكم بوها لي وانتبايت عساسة واجيبوا لي تحريزة ووجدكم شيد عزيزة ويستاهل الويزة واخبروا في بريزة

الشارع الغيطة ريوسنا مرضات صغاري في العيطة في الميكروفونات في المكتب تكتيلو في المقهى قهوة في الجيب

زقت له وارتمى لاعبا بعلمه عظمه وضعوا الحجاب ورأوا أنفق بها آياتها حلوا براثنه أمجنت أمجنت أمجنت أمجنت أمجنت أمجنت